الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: قريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

له والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

لهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

عبسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سن خري سن سوبي شاه أحمد التجاني نو دلو سنة جي كاتنو يالا أكنا خم جي سن إميسيون كلمة الحق.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش احمد تجاني نو دلو سنة كسر اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

nek ñu débar nañu ñom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte ثم انطلق مالك بن دعوان واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين تباري دي ديم مكه يوسف ني لن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي واي نك دنان لن واخ عيب بي نيك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دبلو كديد دلو سننتي كاتنو يالا أكبر خام جسد إمسيو كلمة الحق سنبوك شيخ أحمد التجاني ندعو دلو كدفل عندك سنبوك أبجأ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دقلقدي سن مكو شا أحمد تجاني النو دلسنا كاتنو يالا أكمباخم عندك سن مكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بن سنتي الجلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنا سنانك فسيني متلكي إسوارو ينتبه على يوسف عليه السلام موني كي أجمجي ريسو يتلون كي يوسف يمدني بنك بور tayitam fekkon na lu jitu muy nek bur ak sabab bi bokon na ci gentu ko nga xamanteni firi lon nako bur bi te waxon ko ne ko dina am juroom ñaari atu bekkor yo xamanteni juroom ñaari atu na tangé koy jitu juroom ñaari atu na tangé yoy nak biñu wesso yalla dogal juroom ñaari atu bekkor yi ñu aduna bi yépp yépp ko waye égypte yi buñu ko ndax yonenti yalla yusuf mom mo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib ñu melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkke won kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko bëssonal leen am ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خريب سن صبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريب بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دجلو كدي سن خلق سن صبح شاء أحمد التجاني دو دجل سنة عندك سن بوك ببجة كسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريت سن صوبي الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا.

وخني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. القرآن مني وخني أمنا أمبولو ci jinn yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak ndibam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ne deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu deug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ci ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushdi ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yegal ne bu ñeek ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord na ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dotuñu bokale ak suñu borom kenn yalla rek la jël dotuñu jël kenn diko doxale suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax je netti ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang ko fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جيني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغل سي موم ني ليغي سي تيوايام اك نديغلم ني ليغي ليغي بو خامتيني ساني نكو باغ ناخ يلا سي بوبام moko baxé lolou mu not jinné yi di len liggéelo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggéeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla té képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante donc def dina jinne yoy nak dan nen ko ligeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjid al-quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won وقيل إنها كانت صورا للأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة وشهادا من أنك استطوين دان تبخ نخدين دان
tabax rek statut bu len neex ñu ne dedet jinne den dan tabax ay

الصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتيني كيين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين ني يننتي يالا سليمان تي توكي بو ري بوبو nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fayitam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray bo mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax sanaa ci yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante kitam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman lacte na la yonent yalla Suleyman lacte na la bimu la laccé ñun ñëpp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسي نا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق انك سين خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى

وعن جميع خلفائه واهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلو كات يي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني النو di len ko defal andak sen xarit Valérie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jàngalé histoire am ñu né nuh tudul woon nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bindu bi ñaaw muy rétan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu binde kon su la binde nga di nit dak ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolu jajji yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akhanuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jegeeyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akhnuh mudi idris ginaaw idris nuh waqad nasha nuh fi bilad al iraq bayna qaumin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah fa awha allah ilayhi bi risalatihi wa amarahu an yuballighaha liqaumihi liyahdiyahum ila al haqq وليدعوهم الى عباده الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبك شيخ أحمد تجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبك باب جي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دبلوكدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينا تي كاتون يالا اك ماخم تي سين إيميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلو كدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميشيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي شاه أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق